0: Guilty pleasure كبير جولدن هذا لودو جيمي لارا وين هناك اون بي بريكفاست
1: تلاقوا من نوتي جيمي
2: كيفني؟
1: ديت عمليلنا عمليلنا ايوه
3: هنا No more hand about shining like I'm born a bit
1: روست ماما
0: Amazing ومبات لسبح شين تبدأ بالكوريان ومبات أمك
1: دايتي يا جيمي
0: Yes فورتا كي بوب
1: اسمع كيف دينك فوق الكانت طيب Jiddis pjaċini.
0: Topik tal-kant.
1: Fuq dan il-topik tajjeb. Jiena nixtieq ngħidlek li jiena ktibtlek erba' versi.
0: Għalija personali. Tal-berde.
1: Issa jiena naf li
2: ktibtu erba' kant.
1: Jiena naf li ovvjament issa wara dak il-voice recording ta' destu ħosa laqrek, imma ħa nippruvaw u nagħmlu mill-aħjar tajjeb.
0: Ma jimportax. Lara uffiċjalment hawnhekk live saret tina daqsxejn kant.
1: Ekku, ekku.
0: Tlaqna. Tina, Lara.
1: Ara ġejja l-makjetta ħelwa għal Jamie.
0: Yes. Wow.
1: Listi.
0: I was born ready.

0: كبيرة برا أو برا نسوي مش برا أدينا إحنا
1: وكل
0: جميل أنا وين هناك نقابل بتيرة تيات أنا في المكان الحياة في المدرسة تكون لي تزديد شو بكيت شيرو جارة لا را اتنبزة كانوني هور جاي كانوني هور نبدأ Grazie, grazie Havna.
2: Ernestile.
0: Thank you. Wow, għalix il-bira kelli l-berdi. Faqaw li kanun, raġaw. Jo faqaw li kanun. Grazie kbira. Xnanu tuħam il-sigla jew?
1: Tlana.
0: Yes, mela.

0: لودو فواز واشنغراد مبارا بحلسة او برا بحلسة لليش ادن برا جوال الونيفرسيتا دي كانت لاف سكس اند ماجيك او نيك فوق باي
1: جيمي مخصول ايش
0: فيرو
2: اسمع عندكنا اطراف والفلوج
0: لا نقدر اسمي نهدا في الكونستروكسيوني تسكانتا الا ليش
1: راجل تصطفه كبيره
0: مملت ايه
1: انا نلخر سوربريزا
2: على سوربريزيه
1: على الحبيبتنا جيمي شنعملوا نستاو نبداو
0: اه شي حلو
1: شي جميل
0: واو الكيك البروبيا
1: الكيك البروبيا لا ما رنشلنيش نعملوا كيك جبني لك كيك
2: اها جاي كات يمكن
1: داي تو يو
0: غاتش اويا اويا يا
1: مانيا تو جاي داي تو
0: ينجلب زعما الجريدان يا نرجع راه اما غراتسي تاع الكيك نبرتسا شورتا
1: او غراتسي كبيره الماي بول الكيك طيب تاع انكا ريتراك طيب حفنا فيرا تشار
2: انفتلك تبر برو الجيك تاع شوكولاته غراتسي الماي بول ساند او بيتشا
0: خاني
2: حتي هو بيتشا
0: كيك بيتشا من الجوردين
2: بيتشا من الجوردين تاع الهابي مان
0: غراتسي كبيره ان كومبلو لسا كابن هاريس بوف نفس من فيرسا شو مش هي قال لك الرياكسيون قدام الكول كيدز ان كومبلو بيكدار لسا بونجو كبيره

تب او واحدة من داوكن سبيتشا ان كان تمحيك تو تو تو دو دو وما رأسهم سمحنا عملتها شن كلا عليك سبيكر سال كاروتسا فلت يوم يا good afternoon اتنين ورا السنار كيف سير الجورنات اكلا مايش نقري ورا ترافيكو لسبت دالو دو يوم ان كلا اجي تتقيت ما ترافيكو بحالسا ومتى ايجا تقبزلك اسمه تفتكروا قول فتت تسنيني لمتا عملت ديك المالتا مباتا وتلا شباورات فوق البحر شكونا ملنا أهلا المالتين اها تفتكر ديكو وتفتكر شكن جرى عند السرسي ملي من جوا البرتغال إما ما نلوش كفا منا أهلا المالتين هنا إليك أكتر دوارا ديك دالوات هلسة هنكمبلي ما كملا كبيو وشون ماندس أمنيا سينيوريتا فوق 897 بي أتنين وارلوف سنار 27 غراد مبارا سبيها الجورناتا

0: واحدة من throwbacks تاعنا روت 94 جاز جلين ماي لاف 3:18 minute تاع ورا نفسنا. Good afternoon.
1: Good afternoon. هنا فريسكي من فريشيرز فيرس

0: ونعلقوا بالكبير كيفن هاريس كليمنتين داغلس يسمى بليسينجز السبع نقسين ثلاث منوتي تفلاشية جود ايفنينج اند جود باي
1: يس نعلقوا احنا بالبليسينجز كونوا مبكين
0: اكو دايم
1: جود ايفنينج الكلهات جورنات اخرى تستنينا قادة نتعمل كلك جورنات طيبة ونتعمل قادة كله جورنات اهيار
0: اصغور قادة بارت من اك انت اك تشتق تعبس ابزاسك دينا احنا نكونوا امك كواد لونيفرسيتا في تسا تربح شيء تترف الفاوتشر ومش اللي تيدر على الهدي
1: تارا بشتمن تتجي عنا وكل بشتمن
0: اكو
1: وبشتربح
0: وبشتربح وكل براكم قادة مصمم
1: باي جود نايت
0: تشاو تشاو
2: It's time to get Halloween ready with costumes, decorations, and more. Talira, always worth it.
3: Don't wait for the leak. Two coats is all it takes. Apply Bircher Flexible Roof Compound.
4: Ferninova, Scandinavian sofas crafted for comfort and built to last. Modern, classic or cozy, there's a sofa just for you. Ferninova, the luxury you deserve at prices you'll love. Available exclusively at Satariano.
5: Say go, go!
6: Healthier snacks. Be smart. Snack smart.
7: Sherry's Estates. Boomerat. Ooh la la la la.
8: Cortina. Where quality is set in stone.
9: Il kulzel Malti all-Alti. Id-dan naturali tal-artisti. Bal-aktar informazzjoni zur www.artscouncil.mt.
10: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
11: Based on Jane Austen's beloved classic, a charming story of two sisters navigating love, life and everything in between.
12: Have you never told him how you feel?
13: For what?
12: For love.
13: I heard about your plight and I said, I have got to help those girls. I'll have you all three married before you know it.
11: Sense and Sensibility, now showing at Eden Cinemas.

خروجه وانكي فيك ستار كان وقت من دوك الارتيست اللي يرنشلو يهدم معهم طول ده لقار سنين شون فروجه قد نسيسه لقاز استورملوها لارتيست لوكالي قد يرنشلو يهدم ما دقسك ارتيستي انورمي وكل فرنتان اسرون فروجه قدو سيسا ما يستهيم منها قد humans فايد نريسه من بيها تنيف راشية وقت homegrown يقبلوها ديما سارة بونيتشي love you like that